لو واحد منهم ساعد الحزاب غطى وجوهه ودرقه بالعنين مش فاولي شي الخير ما تفكروا